0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2 dimanapun berada, seiring berkumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin, amin, ya Robbal Alamin.